أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 29 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة وإجراء محادثات في قطر. تحديات أمام البحث عن الناجين بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. وزيرا دفاع اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تعزيز التعاون والتبادلات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت وكالة الأنباء الأمريكية أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة وتخططان لعقد محادثات يوم الثلاثاء. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى في تقريرها الصادر يوم الأحد أن المحادثات يتوقع أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة. واستمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين فوق مضيق هرمز بعدما هاجمت إيران سفينة شحن كانت تجري قبالة سواحل عمان يوم الخميس. وتبرر طهران شنها ضربات على السفن التي لا تسلك الطريق التي حددتها إيران استنادا إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين يوم الأحد في العراق بأن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة أو مؤسسة أخرى تتحمل أي مسؤولية. وحذر عراقجي من أن أي محاولة لتوجيه السفن دون اتباع الإجراءات الإيرانية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة التوترات. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الإيرانية باعتبارها انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. تواصل فرق الإنقاذ والسكان المحليون البحث عن ناجين من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء. وقد بلغ عدد القتلى 1450 شخصا بينما لا يزال الآلاف مفقودين. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز هذه الأرقام مضيفا أن 3150 شخصا أصيبوا بجروح بينما نزح 12721 آخرون فيما تضرر أكثر من 750 مبنى. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية لولاية لاغوايرا الأكثر تضررا تظهر حجم الدمار في المنطقة الحضرية، وقد انهارت بعض المباني بالكامل. وأعلنت شركة ستارلينك التي تديرها شركة سبيس إكس أنها تقدم خدمة الإنترنت المجانية في المناطق المتضررة من فنزويلا. وواصل الكثير من عمال الإنقاذ من مختلف البلدان للبحث عن أشخاص يعتقد أنهم عالقون تحت المباني المنهارة، إلا أن جهودهم تواجه سباقا مع الزمن حيث تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة على نحو كبير بعد 72 ساعة. أجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن جيوباك في سول يوم الأحد، واتفقا على مواصلة التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الوزيران أيضا على البقاء على تواصل من أجل تطوير تعاون وتبادل دفاعي مستقر ومستقبلي. والتقى كويزومي الذي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ توليه منصبه، التقى مع آن صباح الأحد لمدة ساعة تقريبا. وجاءت هذه المحادثات في إطار التبادل الوزاري بين البلدين. وأشاد الوزيران بشدة باستئناف التدريب المشترك للبحث والإنقاذ لأغراض إنسانية. وقد أجري هذا التدريب الذي شاركت فيه قوات الدفاع الذاتية البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية
أجري هذا الشهر لأول مرة منذ نحو 9 سنوات. وتواصل كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتعميق تعاونها العسكري مع روسيا. وأكد الوزيران مجددا التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية تماما من الأسلحة النووية وإرساء سلام دائم.

أطلقت مجموعة من الناجين من القنبلة الذرية يطلق عليهم اسم هيباكوشا بالإضافة إلى آخرين أنه ينبغي توسيع أنشطتهم بين الأجيال الشابة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وحضر نحو 60 شخصا اجتماعا في طوكيو يوم الأحد للاحتفال بمرور عامين على تأسيس المجموعة التي تسمى حملة اليابان للتخلص من الأسلحة النووية. وألقى رئيسها تاناكا تيرومي خطابا، وهو أيضا الرئيس المشارك لمجموعة أخرى من الناجين من القنبلة الذرية، وهي منظمة نيهون هيدانكيو التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2024 لجهودها من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وقال تاناكا إنه يتوقع أن يعزز تكريم نيهون هيدانكيو الزخم باتجاه تحقيق هدف التخلص من الأسلحة النووية، لكنه أقر بأنه يشعر بتحول سريع باتجاه شن الحرب. وأكد تاناكا على ضرورة تغيير ما وصفه بالوضع الراهن الصعب، كما شدد على أهمية تعليم الشباب أنه لا شيء أكثر عبثية من الحرب. وعقد أعضاء حملة اليابان مناقشات لاحقة، وخلال الجلسة تم الإعراب عن رأي مفاده أن التخلص من الأسلحة النووية موضوع شائك، لكن أنشطة المجموعة مثمرة نظرا لمشاركة العديد من الشباب فيها. أعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية اليابانية أنها نشرت منصة إطلاق صواريخ أرض بحر مضادة للسفن على الجزيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد لأول مرة. ويرى محللون أن نشر المنصة يأتي في إطار مساعي البلاد لتعزيز دفاعاتها من جهة المحيط الهادئ. وأعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنها نشرت قاذفة صواريخ أرض بحر مضادة للسفن من طراز تايب 12 وطائرات استطلاع بدون طيار لتحديد الأهداف، نشرتها في جزيرة مينامي توريشيما هذا الشهر. ويبلغ مدى صواريخ أرض بحر المضادة للسفن من طراز تايب 12 أكثر من 100 كيلومتر، ولم يتم جلب القذائف نفسها إلى الجزيرة هذه المرة. وتشكل مينامي توريشيما جزءا من سلسلة جزر أوغاساوارا التابعة لطوكيو، وتقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب شرق جزيرة حونشو الرئيسية في اليابان. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تاناشيكاتا ديس. شاشين وو تاكسان توريماشيتا.それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。

0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا
2: أوكايري ناساي.
0: مرحبا بعودتك.
2: ناغانو دو ديشتا كا؟
0: كيف كانت ناغانو؟
1: وميا تجيب
3: سنوكو تاناشيكاتا ديس.
0: كانت ممتعة للغاية.
3: شاشين و تاكسان توريماشيتا.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: سوريكارا أوسوبا مو تابيماشيتا.
0: كذلك أكلت سوبا.
3: توتيمو أويشيكاتا ديس.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول
2: سو ديس كا.
0: أهو كذلك؟
2: يوكاتا ديس ني.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو نو هيتو وا توتيمو شينسيت ديشيتا.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة
2: تانوشي ريوكو ديشيتا ني.
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية. بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات.
4: سغوك
0: يعني جدا أو للغاية.
4: تانوشيكاتا ديس
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
4: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كاتا.
0: العبارة
4: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
4: تانوشيكاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا
4: تانوشيكاتا ديس سغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
4: أويشيكاتا ديس
0: هي صيغة الماضي من
4: أويشي ديس.
0: وكذلك
4: يوكاتا ديس
0: وهي صيغة الماضي من
4: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
0: بلى صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
4: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
4: شينسيتس ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
4: شينسيتس ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
4: شينسيتس ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
4: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
4: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
5: أوساكا.
0: إليكم المعاني.
2: أوساكا.
1: كيف كانت أوساكا؟
4: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
4: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
5: يوكاتا ديس
1: كانت جيدة.
4: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
4: إي
0: التي هي إحدى صفات إي أتذكرون؟
5: توتيمو نيجياكا ديشتا
1: كانت مفعمة بالحيوية.
4: توتيمو
0: يعني جدا.
4: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
4: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
4: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. とてもにぎやかでした。
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائعة هي
4: سباراشي. سباراشي.
0: ماذا تقولون؟
5: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايرينساي.
4: أوكايرينساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
4: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس، عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
4: أوكايري ناساي ماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيرا لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 29 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة وإجراء محادثات في قطر. تحديات أمام البحث عن ناجين بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. وزيرا دفاع اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تعزيز التعاون والتبادلات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت وكالة الأنباء الأمريكية أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة وتخططان لعقد محادثات يوم الثلاثاء. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى في تقريرها الصادر يوم الأحد أن المحادثات يتوقع أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة. واستمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين فوق مضيق هرمز بعدما هاجمت إيران سفينة شحن كانت تجري قبالة سواحل عمان يوم الخميس. وتبرر طهران شنها ضربات على السفن التي لا تسلك الطريقة التي حددتها إيران استنادا إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين يوم الأحد في العراق بأن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة أو مؤسسة أخرى تتحمل أي مسؤولية. وحذر عراقجي من أن أي محاولة لتوجيه السفن دون اتباع الإجراءات الإيرانية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة التوترات. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الإيرانية باعتبارها انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. تواصل فرق الإنقاذ والسكان المحليون البحث عن ناجين من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء، وقد بلغ عدد القتلى 1450 شخصا بينما لا يزال الآلاف مفقودين. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز هذه الأرقام مضيفا أن 3150 شخصا أصيبوا بجروح بينما نزح 12721 آخرون فيما تضرر أكثر من 750 مبنى. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية لولاية لا غوايرا الأكثر تضررا تظهر حجم الدمار في المنطقة الحضرية، وقد انهارت بعض المباني بالكامل. وأعلنت شركة ستارلينك التي تديرها شركة سبيس إكس أنها تقدم خدمة الإنترنت المجانية في المناطق المتضررة من فنزويلا. وواصل الكثير من عمال الإنقاذ من مختلف البلدان للبحث عن أشخاص يعتقد أنهم عالقون تحت المباني المنهارة، إلا أن جهودهم تواجه سباقا مع الزمن حيث تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة على نحو كبير بعد 72 ساعة. أجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن جيو باك في سول يوم الأحد، واتفقا على مواصلة التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الوزيران أيضا على البقاء على تواصل من أجل تطوير تعاون وتبادل دفاعي مستقر ومستقبلي. والتقى كويزومي الذي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ توليه منصبه، التقى مع آن صباح الأحد لمدة ساعة تقريبا. وجاءت هذه المحادثات في إطار التبادل الوزاري بين البلدين. وأشاد الوزيران بشدة باستئناف التدريب المشترك للبحث والإنقاذ لأغراض إنسانية، وقد أجري هذا التدريب الذي شاركت فيه قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية
أجري هذا الشهر لأول مرة منذ نحو 9 سنوات. وتواصل كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتعميق تعاونها العسكري مع روسيا. وأكد الوزيران مجددا التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية تماما من الأسلحة النووية وإرساء سلام دائم.

أطلقت مجموعة من الناجين من القنبلة الذرية يطلق عليهم اسم هيباكوشا بالإضافة إلى آخرين أنه ينبغي توسيع أنشطتهم بين الأجيال الشابة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وحضر نحو 60 شخصا اجتماعا في طوكيو يوم الأحد للاحتفال بمرور عامين على تأسيس المجموعة التي تسمى حملة اليابان للتخلص من الأسلحة النووية. وألقى رئيسها تاناكا تيرومي خطابا، وهو أيضا الرئيس المشارك لمجموعة أخرى من الناجين من القنبلة الذرية، وهي منظمة نيهون هيدانكيو التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2024 لجهودها من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وقال تاناكا إنه يتوقع أن يعزز تكريم نيهون هيدانكيو الزخم باتجاه تحقيق هدف التخلص من الأسلحة النووية، لكنه أقر بأنه يشعر بتحول سريع باتجاه شن الحرب. وأكد تاناكا على ضرورة تغيير ما وصفه بالوضع الراهن الصعب، كما شدد على أهمية تعليم الشباب أنه لا شيء أكثر عبثية من الحرب. وعقد أعضاء حملة اليابان مناقشات لاحقة، وخلال الجلسة تم الإعراب عن رأي مفاده أن التخلص من الأسلحة النووية موضوع شائك، لكن أنشطة المجموعة مثمرة نظرا لمشاركة العديد من الشباب فيها. أعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية اليابانية أنها نشرت منصة إطلاق صواريخ أرض بحر مضادة للسفن على الجزيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد لأول مرة. ويرى محللون أن نشر المنصة يأتي في إطار مساعي البلاد لتعزيز دفاعاتها من جهة المحيط الهادئ. وأعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنها نشرت قاذفة صواريخ أرض بحر مضادة للسفن من طراز تايب 12 وطائرات استطلاع بدون طيار لتحديد الأهداف، نشرتها في جزيرة مينامي توريشيما هذا الشهر. ويبلغ مدى صواريخ أرض بحر المضادة للسفن من طراز تايب 12 أكثر من 100 كيلومتر، ولم يتم جلب القذائف نفسها إلى الجزيرة هذه المرة. وتشكل مينامي توريشيما جزءا من سلسلة جزر أوغاساوارا التابعة لطوكيو، وتقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب شرق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 29 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة وإجراء محادثات في قطر. تحديات أمام البحث عن ناجين بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. وزيرا دفاع اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تعزيز التعاون والتبادلات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت وكالة الأنباء الأمريكية أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة وتخططان لعقد محادثات يوم الثلاثاء. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى في تقريرها الصادر يوم الأحد أن المحادثات يتوقع أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة. واستمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين فوق مضيق هرمز بعدما هاجمت إيران سفينة شحن كانت تجري قبالة سواحل عمان يوم الخميس. وتبرر طهران شنها ضربات على السفن التي لا تسلك الطريق التي حددتها إيران استنادا إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين يوم الأحد في العراق بأن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة أو مؤسسة أخرى تتحمل أي مسؤولية. وحذر عراقجي من أن أي محاولة لتوجيه السفن دون اتباع الإجراءات الإيرانية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة التوترات. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الإيرانية باعتبارها انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. تواصل فرق الإنقاذ والسكان المحليون البحث عن ناجين من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء. وقد بلغ عدد القتلى 1450 شخصا بينما لا يزال الآلاف مفقودين.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز هذه الأرقام، مضيفا أن 3150 شخصا أصيبوا بجروح، بينما نزح 12721 آخرون، فيما تضرر أكثر من 750 مبنى. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية لولاية لاغوايرا الأكثر تضررا تظهر حجم الدمار في المنطقة الحضرية، وقد انهارت بعض المباني بالكامل. وأعلنت شركة ستارلينك التي تديرها شركة سبيس إكس أنها تقدم خدمة الإنترنت المجانية في المناطق المتضررة من فنزويلا. وواصل الكثير من عمال الإنقاذ من مختلف البلدان للبحث عن أشخاص يعتقد أنهم عالقون تحت المباني المنهارة، إلا أن جهودهم تواجه سباقا مع الزمن، حيث تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة على نحو كبير بعد 72 ساعة. أجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن جيو باك في سول يوم الأحد، واتفقا على مواصلة التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الوزيران أيضا على البقاء على تواصل من أجل تطوير تعاون وتبادل دفاعي مستقر ومستقبلي. والتقى كويزومي الذي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ توليه منصبه، التقى مع آن صباح الأحد لمدة ساعة تقريبا. وجاءت هذه المحادثات في إطار التبادل الوزاري بين البلدين، وأشاد الوزيران بشدة باستئناف التدريب المشترك للبحث والإنقاذ لأغراض إنسانية. وقد أجري هذا التدريب الذي شاركت فيه قوات الدفاع الذاتية البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية، أجري هذا الشهر لأول مرة منذ نحو 9 سنوات. وتواصل كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتعميق تعاونها العسكري مع روسيا. وأكد الوزيران مجددا التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية تماما من الأسلحة النووية وإرساء سلام دائم.

أطلقت مجموعة من الناجين من القنبلة الذرية يطلق عليهم اسم هيباكوشا بالإضافة إلى آخرين أنه ينبغي توسيع أنشطتهم بين الأجيال الشابة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وحضر نحو 60 شخصا اجتماعا في طوكيو يوم الأحد للاحتفال بمرور عامين على تأسيس المجموعة التي تسمى حملة اليابان للتخلص من الأسلحة النووية. وألقى رئيسها تاناكا تيرومي خطابا، وهو أيضا الرئيس المشارك لمجموعة أخرى من الناجين من القنبلة الذرية، وهي منظمة نيهون هيدانكيو التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2024 لجهودها من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وقال تاناكا إنه يتوقع أن يعزز تكريم نيهون هيدانكيو الزخم باتجاه تحقيق هدف التخلص من الأسلحة النووية، لكنه أقر بأنه يشعر بتحول سريع باتجاه شن الحرب. وأكد تاناكا على ضرورة تغيير ما وصفه بالوضع الراهن الصعب، كما شدد على أهمية تعليم الشباب أنه لا شيء أكثر عبثية من الحرب. وعقد أعضاء حملة اليابان مناقشات لاحقة، وخلال الجلسة تم الإعراب عن رأي مفاده أن التخلص من الأسلحة النووية موضوع شائك، لكن أنشطة المجموعة مثمرة نظرا لمشاركة العديد من الشباب فيها. أعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية اليابانية أنها نشرت منصة إطلاق صواريخ أرض بحر مضادة للسفن على الجزيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد لأول مرة. ويرى محللون أن نشر المنصة يأتي في إطار مساعي البلاد لتعزيز دفاعاتها من جهة المحيط الهادئ. وأعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنها نشرت قاذفة صواريخ أرض بحر مضادة للسفن من طراز تايب 12 وطائرات استطلاع بدون طيار لتحديد الأهداف، نشرتها في جزيرة مينامي توريشيما هذا الشهر. ويبلغ مدى صواريخ أرض بحر المضادة للسفن من طراز تايب 12 أكثر من 100 كيلومتر، ولم يتم جلب القذائف نفسها إلى الجزيرة هذه المرة. وتشكل مينامي توريشيما جزءا من سلسلة جزر أوغاساوارا التابعة لطوكيو، وتقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب شرق جزيرة حونشو الرئيسية في اليابان. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: おかえりなさい. ناغانو はどうでしたか؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت ناغانو؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني.
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سنوك تنوشكتا ديس.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: سوغوك
0: يعني جدا أو للغاية،
5: تانوشيكاتا ديس
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
5: شينسيتس ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
6: يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: إليكم المعاني.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس.
1: كانت جيدة.
5: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايرينساي.
5: أوكايرينساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناسايماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

أفادت وكالة الأنباء الأمريكية أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة وتخططان لعقد محادثات يوم الثلاثاء. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى في تقريرها الصادر يوم الأحد أن المحادثات يتوقع أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة. واستمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين فوق مضيق هرمز بعدما هاجمت إيران سفينة شحن كانت تجري قبالة سواحل عمان يوم الخميس. وتبرر طهران شنها ضربات على السفن التي لا تسلك الطريقة التي حددتها إيران استنادا إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين يوم الأحد في العراق بأن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة أو مؤسسة أخرى تتحمل أي مسؤولية. وحذر عراقجي من أن أي محاولة لتوجيه السفن دون اتباع الإجراءات الإيرانية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة التوترات. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الإيرانية باعتبارها انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. تواصل فرق الإنقاذ والسكان المحليون البحث عن ناجين من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء، وقد بلغ عدد القتلى 1450 شخصا بينما لا يزال الآلاف مفقودين. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز هذه الأرقام مضيفا أن 3150 شخصا أصيبوا بجروح بينما نزح 12721 آخرون فيما تضرر أكثر من 750 مبنى. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية لولاية لاغوايرا الأكثر تضررا تظهر حجم الدمار في المنطقة الحضرية، وقد انهارت بعض المباني بالكامل. وأعلنت شركة ستارلينك التي تديرها شركة سبيس إكس أنها تقدم خدمة الإنترنت المجانية في المناطق المتضررة من فنزويلا. ووصل الكثير من عمال الإنقاذ من مختلف البلدان للبحث عن أشخاص يعتقد أنهم عالقون تحت المباني المنهارة، إلا أن جهودهم تواجه سباقا مع الزمن حيث تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة على نحو كبير بعد 72 ساعة. أجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن جيو باك في سول يوم الأحد، واتفقا على مواصلة التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الوزيران أيضا على البقاء على تواصل من أجل تطوير تعاون وتبادل دفاعي مستقر ومستقبلي. والتقى كويزومي الذي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ توليه منصبه التقى مع آن صباح الأحد لمدة ساعة تقريبا، وجاءت هذه المحادثات في إطار التبادل الوزاري بين البلدين. وأشاد الوزيران بشدة باستئناف التدريب المشترك للبحث والإنقاذ لأغراض إنسانية، وقد أجري هذا التدريب الذي شاركت فيه قوات الدفاع الذاتية البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية أجري هذا الشهر لأول مرة منذ نحو 9 سنوات. وتواصل كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتعميق تعاونها العسكري مع روسيا. وأكد الوزيران مجددا التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية تماما من الأسلحة النووية وإرساء سلام دائم.

بوشا بالإضافة إلى آخرين أنه ينبغي توسيع أنشطتهم بين الأجيال الشابة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وحضر نحو 60 شخصا اجتماعا في طوكيو يوم الأحد للاحتفال بمرور عامين على تأسيس المجموعة التي تسمى حملة اليابان للتخلص من الأسلحة النووية. وألقى رئيسها تاناكا تيرومي خطابا، وهو أيضا الرئيس المشارك لمجموعة أخرى من الناجين من القنبلة الذرية، وهي منظمة نيهون هيدانكيو التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2024 لجهودها من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وقال تاناكا إنه يتوقع أن يعزز تكريم نيهون هيدانكيو الزخم باتجاه تحقيق هدف التخلص من الأسلحة النووية، لكنه أقر بأنه يشعر بتحول سريع باتجاه شن الحرب. وأكد تاناكا على ضرورة تغيير ما وصفه بالوضع الراهن الصعب، كما شدد على أهمية تعليم الشباب أنه لا شيء أكثر عبثية من الحرب. وعقد أعضاء حملة اليابان مناقشات لاحقة، وخلال الجلسة تم الإعراب عن رأي مفاده أن التخلص من الأسلحة النووية موضوع شائك، لكن أنشطة المجموعة مثمرة نظرا لمشاركة العديد من الشباب فيها. أعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية اليابانية أنها نشرت منصة إطلاق صواريخ أرض بحر مضادة للسفن على الجزيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد لأول مرة. ويرى محللون أن نشر المنصة يأتي في إطار مساعي البلاد لتعزيز دفاعاتها من جهة المحيط الهادئ. وأعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنها نشرت قاذفة صواريخ أرض بحر مضادة للسفن من طراز تايب 12 وطائرات استطلاع بدون طيار لتحديد الأهداف، نشرتها في جزيرة مينامي توريشيما هذا الشهر. ويبلغ مدى صواريخ أرض بحر المضادة للسفن من طراز تايب 12 أكثر من 100 كيلومتر، ولم يتم جلب القذائف نفسها إلى الجزيرة هذه المرة. وتشكل مينامي توريشيما جزءا من سلسلة جزر أوغاساوارا التابعة لطوكيو، وتقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب شرق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس. شاشين وو تاكوسان توريماشيتا.それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت 長野؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.

0: ミアとワセルカラマハアンナガノ。
1: ナガノの人はとても親切でした。
2: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
0: وهنا تعلق تام قائلة:
3: 楽しい旅行でしたね.
2: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
0: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
2: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
1: すごく楽しかったです。
2: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات.
1: すごく
2: يعني جدا أو للغاية.
1: 楽しかったです
2: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
1: تانوشي
2: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
1: كاتا.
2: العبارة
1: تانوشي ديس
2: تتحول إلى
1: تانوشي كاتا ديس
2: أي كان ممتعا.
0: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
2: كاتا.
1: تانوشي كاتا ديس. سغوكو تانوشي كاتا ديس.
2: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
1: أويشي كاتا ديس.
2: هي صيغة الماضي من
1: أويشي ديس.
2: وكذلك
1: يوكاتا ديس.
2: وهي صيغة الماضي من
1: إي ديس.
0: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
2: بالضبط يوكاتا. احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
0: وردت صفاتنا في درس سابق أليس كذلك؟
2: بلى صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
1: شينسيتنا
2: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
1: شينسيت ديس
2: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
1: شينسيت ديس
2: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
1: شينسيت ديشتا.
2: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
1: تانوشي ريوكو ديس
2: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
1: تانوشي ريوكو ديشتا
2: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
4: 大阪はどうでしたか？
5: よかったです。とてもにぎやかでした。
2: いらいこむるまーに。
4: 大阪はどうでしたか？
0: كيف كانت 大阪？
1: 大阪。
2: هي مدينة في غرب اليابان.
1: どう？
2: يعني كيف؟ وجاء بعده دشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
5: よかったです。
0: كانت جيدة.
1: よかった。
2: هي صيغة الماضي من الصفة
1: إي
2: التي هي إحدى صفات إي. أتذكرون؟
5: توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: كانت مفعمة بالحيوية.
1: توتيمو
2: يعني جدا.
1: نيجياكا ديشتا
2: هي صيغة الماضي من الصفة
1: نيجياكانا
2: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
0: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
2: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
1: سباراشي. سباراشي.
2: ماذا تقولون؟
5: سباراشكاتا ديس.
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي، وعبارة اليوم هي
3: أوكايرينساي.
1: أوكايرينساي
2: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
1: أوكايري
2: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس، عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
1: أوكايرينساي،
2: وهو الأسلوب المهذب جدا.
0: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: أوكايرينساي.
7: أوكايرينساي.
8: أوكايرينساي.
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: أوكايرينساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。
0: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
2: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
0: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
2: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
0: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
2: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات شينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
0: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 29 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة وإجراء محادثات في قطر. تحديات أمام البحث عن ناجين بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. وزيرا دفاع اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تعزيز التعاون والتبادلات. تفاصيل الأنباء من طوكيو.

استنادا إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين يوم الأحد في العراق بأن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة أو مؤسسة أخرى تتحمل أي مسؤولية. وحذر عراقجي من أن أي محاولة لتوجيه السفن دون اتباع الإجراءات الإيرانية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة التوترات. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الإيرانية باعتبارها انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. تواصل فرق الإنقاذ والسكان المحليون البحث عن ناجين من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء، وقد بلغ عدد القتلى 1450 شخصا بينما لا يزال الآلاف مفقودين. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز هذه الأرقام مضيفا أن 3150 شخصا أصيبوا بجروح، بينما نزح 12721 آخرون، فيما تضرر أكثر من 750 مبنى. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية لولاية لاغوايرا الأكثر تضررا تظهر حجم الدمار في المنطقة الحضرية، وقد انهارت بعض المباني بالكامل. وأعلنت شركة ستارلينك التي تديرها شركة سبيس إكس أنها تقدم خدمة الإنترنت المجانية في المناطق المتضررة من فنزويلا. وواصل الكثير من عمال الإنقاذ من مختلف البلدان للبحث عن أشخاص يعتقد أنهم عالقون تحت المباني المنهارة، إلا أن جهودهم تواجه سباقا مع الزمن، حيث تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة على نحو كبير بعد 72 ساعة. أجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن جيوباك في سول يوم الأحد، واتفقا على مواصلة التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الوزيران أيضا على البقاء على تواصل من أجل تطوير تعاون وتبادل دفاعي مستقر ومستقبلي. والتقى كويزومي الذي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ توليه منصبه، التقى مع آن صباح الأحد لمدة ساعة تقريبا. وجاءت هذه المحادثات في إطار التبادل الوزاري بين البلدين، وأشاد الوزيران بشدة باستئناف التدريب المشترك للبحث والإنقاذ لأغراض إنسانية. وقد أجري هذا التدريب الذي شاركت فيه قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية، أجري هذا الشهر لأول مرة منذ نحو 9 سنوات. وتواصل كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتعميق تعاونها العسكري مع روسيا. وأكد الوزيران مجددا التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية تماما من الأسلحة النووية وإرساء سلام دائم.

أطلقت مجموعة من الناجين من القنبلة الذرية يطلق عليهم اسم هيباكوشا بالإضافة إلى آخرين أنه ينبغي توسيع أنشطتهم بين الأجيال الشابة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وحضر نحو 60 شخصا اجتماعا في طوكيو يوم الأحد للاحتفال بمرور عامين على تأسيس المجموعة التي تسمى حملة اليابان للتخلص من الأسلحة النووية. وألقى رئيسها تاناكا تيرومي خطابا، وهو أيضا الرئيس المشارك لمجموعة أخرى من الناجين من القنبلة الذرية، وهي منظمة نيهون هيدانكيو التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2024 لجهودها من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وقال

تناكا أنه يتوقع أن يعزز تكريم نيهون هيدانكيو الزخم باتجاه تحقيق هدف التخلص من الأسلحة النووية، لكنه أقر بأنه يشعر بتحول سريع باتجاه شن الحرب. وأكد تناكا على ضرورة تغيير ما وصفه بالوضع الراهن الصعب، كما شدد على أهمية تعليم الشباب أنه لا شيء أكثر عبثية من الحرب. وعقد أعضاء حملة اليابان مناقشات لاحقة، وخلال الجلسة تم الإعراب عن رأي مفاده أن التخلص من الأسلحة النووية موضوع شائك، لكن أنشطة المجموعة مثمرة نظرا لمشاركة العديد من الشباب فيها. أعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية اليابانية أنها نشرت منصة إطلاق صواريخ أرض بحر مضادة للسفن على الجزيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد لأول مرة. ويرى محللون أن نشر المنصة يأتي في إطار مساعي البلاد لتعزيز دفاعاتها من جهة المحيط الهادئ. وأعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنها نشرت قاذفة صواريخ أرض بحر مضادة للسفن من طراز تايب 12 وطائرات استطلاع بدون طيار لتحديد الأهداف، نشرتها في جزيرة مينامي توريشيما هذا الشهر. ويبلغ مدى صواريخ أرض بحر المضادة للسفن من طراز تايب 12 أكثر من 100 كيلومتر، ولم يتم جلب القذائف نفسها إلى الجزيرة هذه المرة. وتشكل مينامي توريشيما جزءا من سلسلة جزر أوغاساوارا التابعة لطوكيو، وتقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب شرق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: おかえりなさい. ناغانو はどうでしたか؟
3: すごく楽しかったです. 写真をたくさん撮りました. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: いらっしゃい。
1: ハルさん تقول لي ميا
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك。
2: 長野はどうでしたか？
0: كيف كانت ناغانو؟
1: وميا تجيب
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول.
2: そうですか.
0: أهو كذلك.
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة
4: تنوشي ريوكو ديشتاني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية.
3: سنوك تنوشكتا ديس.
0: بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات.
5: سغوك
0: يعني جدا أو للغاية.
5: تانوشكاتا ديس
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
5: تانوشي،
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس،
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كتا مشدد.
0: كتا.
5: تانوشكاتا ديس. سغوكو تانوشكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
5: شينسيتديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس،
0: أي إنها رحلة ممتعة، تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا،
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
6: يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: إليكم المعاني.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس.
1: كانت جيدة.
5: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايرينساي.
5: أوكايرينساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناسايماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
9: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 29 من يونيو حزيران عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الهجمات المتبادلة وإجراء محادثات في قطر. تحديات أمام البحث عن ناجين بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. وزيرا دفاع اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تعزيز التعاون والتبادلات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أفادت وكالة الأنباء الأمريكية أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة وتخططان لعقد محادثات يوم الثلاثاء. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى في تقريرها الصادر يوم الأحد أن المحادثات يتوقع أن تعقد في العاصمة القطرية الدوحة. واستمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين فوق مضيق هرمز بعدما هاجمت إيران سفينة شحن كانت تجري قبالة سواحل عمان يوم الخميس. وتبرر طهران شنها ضربات على السفن التي لا تسلك الطريقة التي حددتها إيران،

انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. تواصل فرق الإنقاذ والسكان المحليون البحث عن ناجين من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء، وقد بلغ عدد القتلى 1450 شخصا بينما لا يزال الآلاف مفقودين. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز هذه الأرقام مضيفا أن 3150 شخصا أصيبوا بجروح، بينما نزح 12721 آخرون، فيما تضرر أكثر من 750 مبنى. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية لولاية لاغوايرا الأكثر تضررا تظهر حجم الدمار في المنطقة الحضرية، وقد انهارت بعض المباني بالكامل. وأعلنت شركة ستارلينك التي تديرها شركة سبيس إكس أنها تقدم خدمة الإنترنت المجانية في المناطق المتضررة من فنزويلا. وواصل الكثير من عمال الإنقاذ من مختلف البلدان للبحث عن أشخاص يعتقد أنهم عالقون تحت المباني المنهارة، إلا أن جهودهم تواجه سباقا مع الزمن، حيث تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة على نحو كبير بعد 72 ساعة. أجرى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن جيوباك في سول يوم الأحد، واتفقا على مواصلة التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الوزيران أيضا على البقاء على تواصل من أجل تطوير تعاون وتبادل دفاعي مستقر ومستقبلي. والتقى كويزومي الذي يزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ توليه منصبه، التقى مع آن صباح الأحد لمدة ساعة تقريبا. وجاءت هذه المحادثات في إطار التبادل الوزاري بين البلدين، وأشاد الوزيران بشدة باستئناف التدريب المشترك للبحث والإنقاذ لأغراض إنسانية. وقد أجري هذا التدريب الذي شاركت فيه قوات الدفاع الذاتية البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية، أجري هذا الشهر لأول مرة منذ نحو 9 سنوات. وتواصل كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتعميق تعاونها العسكري مع روسيا. وأكد الوزيران مجددا التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية تماما من الأسلحة النووية وإرساء سلام دائم.

أطلقت مجموعة من الناجين من القنبلة الذرية يطلق عليهم اسم هيباكوشا بالإضافة إلى آخرين أنه ينبغي توسيع أنشطتهم بين الأجيال الشابة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وحضر نحو 60 شخصا اجتماعا في طوكيو يوم الأحد للاحتفال بمرور عامين على تأسيس المجموعة التي تسمى حملة اليابان للتخلص من الأسلحة النووية. وألقى رئيسها تاناكا تيرومي خطابا، وهو أيضا الرئيس المشارك لمجموعة أخرى من الناجين من القنبلة الذرية، وهي منظمة نيهون هيدانكيو التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2024 لجهودها من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وقال تاناكا إنه يتوقع أن يعزز تكريم نيهون هيدانكيو الزخم باتجاه تحقيق هدف التخلص من الأسلحة النووية، لكنه أقر بأنه يشعر بتحول سريع باتجاه شن الحرب. وأكد تاناكا على ضرورة تغيير ما وصفه بالوضع الراهن الصعب، كما شدد على أهمية تعليم الشباب أنه لا شيء أكثر عبثية من الحرب. وعقد أعضاء حملة اليابان مناقشات لاحقة، وخلال الجلسة تم الإعراب عن رأي مفاده أن التخلص من الأسلحة النووية موضوع شائك، لكن أنشطة المجموعة مثمرة نظرا

لمشاركة العديد من الشباب فيها. أعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية اليابانية أنها نشرت منصة إطلاق صواريخ أرض-بحر مضادة للسفن على الجزيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد لأول مرة. ويرى محللون أن نشر المنصة يأتي في إطار مساعي البلاد لتعزيز دفاعاتها من جهة المحيط الهادئ. وأعلنت قوات الدفاع الذاتية البرية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنها نشرت قاذفة صواريخ أرض-بحر مضادة للسفن من طراز تايب 12 وطائرات استطلاع بدون طيار لتحديد الأهداف نشرتها في جزيرة مينامي توريشيما هذا الشهر. ويبلغ مدى صواريخ أرض-بحر المضادة للسفن من طراز تايب 12 أكثر من 100 كيلومتر، ولم يتم جلب القذائف نفسها إلى الجزيرة هذه المرة. وتشكل مينامي توريشيما جزءا من سلسلة جزر أوغاساوارا التابعة لطوكيو، وتقع على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب شرق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديسو. شاشين وو تاكوسان توريماشيتا. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか?
0: كيف كانت ناغانو?
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك.
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديسو.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: たのしかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشيكاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا، انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
5: شينسيتديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
6: يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: إليكم المعاني.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس.
1: كانت جيدة.
5: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايريناساي.
5: أوكايريناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناساي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.